0: سلام كمير فكري سمعتنا لما عنتي بزينة براوي بي بي سي اوف كورس جورناليست بزعبا History of Africa بزعبا The Rise of Axum تايم السنيرا أفريكا way back مالتيو كورز الله قطسالي بزعبا تاريخ أفريكا ناتات حزلم كومون هر حدا حفتتات ناي إيرترا بزعبا عساسات كني عساسات حساسات خمد الله إيرترا تقلتس مدى قريب لكم الله
1: This is southern Eritrea, which enjoys a long coastline on the Red Sea, a vital maritime route which helped establish this part of Africa as a hub of international trade throughout the millennia.
2: Assalamu alaikum.

Comme elle l'aura. De me dire, comme elle l'aura. Y'a comme elle l'aura. A démarrer, comme elle l'aura. Je connais Shinkame. Je dis comment? Les hommes de Corée, tu vas voir ce que tu veux dire, tu vas voir ce que أبو علم سيد حلمتات كان بهكتات كان زرد الكاسب كتركم كندي تعمي كندي تعمي زبز حسابات حلمتاتهم دليتاتهم زرد الهم سلسوني متصفى صورتهم كم يلي تحسب أنا السقم دماء حلمتاتي دليتاتي بهكتاتي ترديهم نابز بممساهم بتعمي إذا مسكن مجمرة أوه أنا سيد كم يدين عايز كافتم ع بيتي حلمتاتي بهكتاتي سبك أنا زغر دا عليك رأخو لغو بتعمي يزح قوس وقن قلت أقامالو معلسي أبقزاو تنحجن تاي تأقامالو بزعراز نزح المغا يرد ألكان بيرد ألكان مالتي زبي باش مالا إذا زبي كمية مسلوكم صدقتي يا قري لي أتزارب قال جوزاوتي يا خانعي قري لي أتزارب ما صدقتي يا قري لي أبقى يكون أنت قري يا خبلي تجي يا رخبة عندك كيف تقري لي أتزارب وزارب أنت تنتهي أو زبيبة درفت فاتورة واو بدرف بالكيت ما تسعمي بتعمي الفاتورة في أوكي نايمة فاتوي زماج زماج كتسأل لني زبالي واا زماج تفوتيو وي زماج سكرت ما تسألي أيني تندرف تفوتو سكراي ني زماج أيني تندرف واا مغنني كري لا زاري أجي تراقب أن حدا ما عندي نابز انت ما تسأل يا رغيباتني وي أتمر معي حدا تسأل مني رغيبة وي زيو حفتي أبايكي انت تسقم رغيبك وا مالسي اذا غزا خوف في الكامو عس بتعم تسالي ايو حجس قال الصراحه دي ترغب لي مش بس حسابات غتفلت بتجه زوين عين الصراح زوين عين الصراح تراي كاف كوف كاف كوف من بالك غزا اقل اقلني وا نزل خط تسقم لي تسقم انا بعلي رغب لك بعلي وفي بتجه انا مش صراحه يفنفني صراحه دبها لا يفنفني بتجه صراحه قبل لي أجل ميلك رغبة الكي مرحبا حوي بالجغة تقديسك أنا بلب بلا كان لغسرة حيف مفني ولا خوم يدي يخون أزاكم يا هاي هاي رس خاطر عيقان غنيا قالات خي عاري دوالي رغبة الكي رغبة الكي أو علم تزحق أن نحرق أن المويان في الأهالي كوميدي عن مخاني أنا كم بركز فوتوه بركز عن فوتوه أبي لا أخي أنت غمي غتبل ما لسي نعا حلف لس نبي يرزن أزبهالو صحيح تصلوا وزوعلو قزاوتنا اللواجي صحيح يمكن تصلوا وزوعلو هل صحيح تصلوا توعلو بحركوكا زمزحتي فيتامين دي نعمل حسكا قدي غير كوينو تزاربا يغطغول ناي تركب زاربا قل يغطغول هجي تتركب يم تزاربو تم سواي هجي قل غفتي تركب زاربو سنتا يبلو على ما عكس حانت لماني تنزياتو كوفي لون بارني طوم جيروس او بتات صحي يمتلو حانت لماني ابوي سلماريام سلماريام ابوي دلغا خايو والحانت يبلو مسكيني عميمي خاطب الدخ ديبل كان تحبون كان لمين كان بتغط صدق تدل بتغير الك أبوي سلام مريم وأنت قولي يا أسك بلي أنت عايز تقول تقصي يا بيزا نتزاي بلو نتزاي لو وزهبسي قبل زاي لو وخمسة قوي نتزاي بلو قعدت هذا لا توقفت من طالع مش تبلان نيجي كلام لا نعاه يزامي وسخنا كوخون زي اكو خاين من طلايلو كل طقرش نيروان زل مانيت كسكي كن كزابال مرق مقع مرقني يلوم هبا بيلوم ما تال مانيت رئات تنسلي ترى ايتس كل طقرش وا ابو انا استحت عصافتي قبلني
تعسرت سايك بلني يكون مسندون إيه زبالي بجنريتر نخط سرحي كزارو ما عندهم تمسلاي حج خمسة بيبا مش ولا قميدي خون بلاتن

نقول لسه بزيت مرتس ولا حد يقول لنا تمرتن تزيب الكاس مسارات يبل كان مالتي جي تمرتن مسارات نقول عين الهاف دي بخوان نهيوت بايزوي كم زينة تي عينة نايت مهرتي هيوت مالت نايس كل لايف حليف كاكن كتفت ما يتغيرني غا مقنعتو أنا أبو هاي سكول نفل صحافة أجندة ينيري نفل أجندة تتحف معك ينيري زي تغسطات تتحفل مالتي قال أيكا نفل كالشارجع كما يقال زدوبور عينيري بزمنا وزرار بخ دوبور خجتك بنايك أدر مالتي كما زدوبور سعينيري بوحدو بوحدو عسرد عمشتوال نوري حاتف نيري عسرت حمش توالد كم عسرت حمشتين هرايز بلد النغي ولا حتينا بلد انت عيتس اقامي لي حسب يا لنا تعيتس اقامي لس حسب هو السن دولو بدعمي خالقين يركا يعني كتيني خان يركا كتني عرف غريتا اتوني عمسل اندعها انا كم ده حسب قول حاكم بدم دم كو نفقر حتي تيكولو لين يركا أفغري محتاسي حماقي نيري حتي لوا مش ما نيرا نبوز حرزة لوا قافة طواغونيوم للو بللا يخيلي أب عرفتي أب كلاس أي خدا هاي لوا كزارة كدري لي نيري أب عرفت لأ تلا شهدين الرخب حرائي تكس أقامي لن عرفت خوينو تراحبنا اخترعبنا هاي مرحبا انت انا هونكا هو انت هاي مسير الكلوان حفتي انت هاي دخل اكريل يقل لي انا سابوين ادي موتاك يو انا السيز اختاني ايه حوي دقا وي اني تاقوالك ايه نين بهو مسابوي دعبي ايه وي اني حوي دقا ايه كجاي من كمان سدس لا زي بالليسي لو ما عندك سبع عقص انت في البلاع البلاع ويحوي يا حد سافكرة كلها ما حرا يا بني ساعه تكبر ويحوي يا لا كل ده كل لا تغير تحرك قد إيمي أتاتك زلت أرغو مالتي فرح وش تأيس أي قبر من يقبر مالتي لا حسي بشرب دك إيرا عمويلة سافر الله بدا غيرا بدا بدا غيرا ويتاش ماني راخاش ليلو معاها كحرقة التريني أفتحر لي محرر مبارك كحري دحر نعاها لقلو لا بدا جميرا كتعرف كم زلنا كل تقش فير فير زلوا عند بدأ بيجزي نبز خبر كي وينتا أربعة نتبي أنا برحوا أني أبوي نادين متاسلة زخنو ما نسيز أختامي نحن قوم بالعين نمشي سل زي نحن قوم سبقوي نمشي تكام سقتني لو مين بالعين أصل سل زي بلين تصبح سل زي بلين جحب بحر يلني أربعة نتبي عشيرة بيع الصلاة الحرة على ساعة في الداسي خايه بحني كم جزانا كيدا مشت كوبرتاي تشفينا قلت إلى المبيع بعد استفاد كاسا